0: Russian. What the hell?
1: الشمس لازم وراك كذا ما هي اي سي بون هيك سي بون اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.